هي أكاشفاني أي زغلاني زان إن دار سوري لأمريد نغا أجونغا داريات إنكارا ريشن كار لأ LPG تونغ تانغ شاتور بويمو تونغ تانغ لايف ديسكشن انتراكشن بروغرام أكاشفاني أي زول توانا بوات سايدونا بو جيزو موان سانغ أسيسين دايركتور لأ بو جونل تان مويا إنسبكتور فود سيفل سبلايز إن كونزومر أفير سميتين هنان رون مغان موبايل نمبر 9612588677 hemi hun chung hian sms ema whatsapp ema in biak po the ani ang dar sri la mini somli panga hian thlir vel na hun kan manga nga chumi ma chuan hun tlem kan la neya zai kan ngai thla anga jan mui ching do nem ni ti la johan h dalmal som sak ilo ngai thlang u